0: ليو ماجي
1: بار اقول تيو ماجي زان ليو ماجي وانا شوبكي تي بوربوربي
0: كيريو ماجي بار ني جيبي Tendo lek sih dah juga, mana ngan lek sih kacau indah.